السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبجانا نشوبجينا بجيكلا هرس توجانا نشوبجينا بجيكلا هرس اف ام رجا اشاريا تشيك ميجا هرس دونا نيوز اون اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كاركيلين درينغ فروتشوك بايت بي بروغرام اون يامبو ناچا ينتي دونو كليبسيت ناچي جونا سلام بوكو بول سونشيك